خدم لمن غدوت له كعبا وحسانا يا مدادي قضى حاجي لقدمة من تبشيره درر الأعدان زانا محمد الخير.

mbeur yep su xul ñu bambay ka dal man sakal fi dalika fal jarribi ومن يجرب باب التقرب شحم للخديم جايتنا جايتنا قجل جالي سيرا ننكو مستسجل لو تخون شيخ بامبنا يا خيمي سبب خيبتي يا رموري أمي سبب خيبتي

0: كمم شيخ سامبا جار بين الناس انت يا لبي ممي خطب بمت مدي ممي دفعي اي دل دقيمي تيلري مو تيراغالام
1: كينيك اف ام
0: دي ما جيزال ما جيزو سرين بام دي ما يغل ما يغل دي ما خمل ما خمل تي دوسي جي خم خمم

تنان اول فيك والفي او كيما جيسي لما تخم لونا جيلي مونيكو جاك لونا جلي مونيكو جاك

أزبت فقري لي سنت سري من خير مكري ولا إجاي زكيت نفسي فككت حبسي أزبت لبسي

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

0: بدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع المصطفى والله مخلص.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: pour aller. Je suis obligé pour aller.
1: Y'a pas de problème. T'as pas de problème. T'as pas de problème. T'as pas de problème. T'as pas de problème. T'as pas de problème.
2: Arab bis tanki la jare moto go tanki la jare mo bu ko ni la gis nga rap su jare ci tank ni lay tanki de sedda mo la dox du meuna taxaw khasu lay fa tanki su tanki la jare da ba moto mo ci de sedda
0: master
2: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
3: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في دوري li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكو منوجو دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مبايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñow fi fan d'accord da nga jéki ñow suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تغاي ديدي قاول كان مويسا شيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله بخل كل شيء
4: ناتنجن ناتنجن تجنجر مصور تجنجر خمج باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
3: gannaaw lolu mbokk yi kon mbokk yi